0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: مرحباً من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تستمر اليوم الجمعة في مكتب الادعاء الأوروبي جلسات تقديم الإفادات من قبل الخاضعين للتحقيق في قضية الجديدة الخاصة بمنظمة أوبكيبي، وقد تم استدعاء 11 نائبا من حزب الديمقراطية الجديدة إضافة إلى 5 نواب سابقين للإدلاء بإفادتهم دون أداء اليمين على خلفية اتهامات مماثلة. في الوقت نفسه تنطلق في الجلسة العامة للبرلمان مناقشة مقترح حزب الباسوك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية التنصت، وقد تقدم باسوك بطلبه استنادا إلى حق الأقليات البرلمانية في تشكيل لجنة تحقيق موافقة 120 نائبا، إلا أنه وفقا للمادة 144 من النظام الداخلي للبرلمان فإن القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية والدفاع الوطني تطلب أغلبية مطلقة أي ما يقل عن 151 صوتا مؤيدا، ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان قرار بشأن هذا الملف مع بداية الجلسة. قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بابلوس ماريناكيس إن اليونان حثت إسرائيل يوم أمس الخميس على إطلاق سراح مواطنيها الذين تم اعتقالهم بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحاول توصيل مساعدات إلى غزة. طالبت السلطات اليونانية أوكرانيا بالاعتذار عن حارس الزورق المسير الذي عثر عليه قرب سواحل جزيرة الإفكادا اليونانية، وطالبت أثينا كييف في الوقت نفسه بتقديم ضمانات مطلقة بعدم تكرار مثل هذا الحادث في المنطقة حسب ما أعلن وزير الدفاع اليوناني السيد ذندياس. كشف يوم أمس الخميس في قاعة سينما أوليبيون مدينة سالونيك الشمالية عن الحركة السياسية الجديدة التي تحمل اسم أمل الديمقراطية ماريا كريستيانو، حركة مستقلة للمواطنين، وذلك خلال فعالية شهدت حضورا لافتا من المواطنين الذين توافدوا لمعرفة أهداف هذا التشكيل السياسي الجديد. وبحسب ما ورد في البيان التأسيسي الذي كان يوقع الحاضرون خارج القاعة فإن الحركة تستهدف هذا التشكيل السياسي الجديد وبحسب ما ورد في البيان التأسيسي الذي كان يوقع الحاضرون خارج القاعة

0: لكوستانتينوس تاسولاس وأيضا رئيس المنتدى يورغو بابادرويو إلى جانب مشاركة مصرية بارزة. فرج يوم أمس الخميس على ألكسندروس يوتوبولوس زعيم منظمة 17 نوفمبر الإرهابية وذلك بقرار مجلس محكمة الاستئناف في بيريوس. يوتوبولوس المحكوم ب17 مؤبدا و25 سنة سجنا إضافية تقدم بخمس طلبات لإفراج كان آخرها في أكتوبر 2025، وهو الطلب الذي قبل رغم توصية النيابة الرافضة. بدأت محطة أرضية جديدة تعمل بالليزر تشغيلها في اليونان في وقت تكثف في أوروبا جهودها لإنشاء شبكة على مستوى القارة تتيح للاتصالات أقمار صناعية أسرع وأكثر أمانا. وننتقل إلى الفاينل فور لقرة السلة الذي يقام في العاصمة اليونانية أثينا. تصدر مواجهة أولمبياكوس مع فنربخشي مباريات البث الرياضي لهذا اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة اليورولينج لكرة السلة، وستتم المباراة في الساعة 6 مساء. حالة الطقس تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي مع طول أمطار وعواصف رعدية خلال ساعات الظهر وبعد الظهر في شمال شرق المناطق القارية وشمال بحر إيجا وجزيرة كريت وجزر سيكلالس ومجموعة دوكانيس. الرياح شمالية الاتجاه وتصل مؤقتا إلى ستة بوفورت، وستتراوح درجة الحرارة في أثينا إلى 14 و25 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 15 و24 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.